كنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

حنيفة. وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: بي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية

0: صالحا. إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون.
1: دي لن سانت سي توب جين دي توب سي والو بروغرام كيم سي سن نيوز تي في دي لن سانت واخ دغ يالا دي لن جاجيفل ناخ جيس نان جاب جين دي جاب اك سيفر جين دي سيفر با واخ دغ يالا منو ني لن سا فاي ايفينمان يي خيو يي جامونو جي ييب يي نيهي ناخ ييب جيس نان ني سي توبي سيفر واخ دغ يالا ليستون خار روم نا سوني يينا جيس امون توايي ناك يينا نيو ساكو tay nak ñu jëm ci wëyel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere Serigne Moustapha Mbacké Khalife General des Mouride yalla ñu ko yalla fayal yalla bayiko ci bop njabatuk Cheikhul Khadim gi mu yagg fi liggey bi mbal liggey maamum ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkelako yeneen yalla wéral ko dolal ko katna ñu ngi dalal tay Serigne Issakh Mbacké Serigne Issakh Mbacké ñiep xamna kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamna da fay wër di liguel Cheikhul Khadim ci liguel Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillah rahman rahim
2: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax university bi nga xamne mo ngi tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baax baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëw France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokku ci liggéey bi ngeen ko daan ande naka jeeg liggéey Serigne Touba bi nga xam ne moonu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moom moonu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer

0: حي الغابات ومن يرم مشلة لله منشرفا أرم فقد فتم حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما في من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونيل الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل إدين تسمى بفسادك من الولايات شد وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجناته ومن يلاجئ في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتات ومن يلاشم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمن أن أو مات متزرا وإن شده وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد يا بات
1: التزيزة لور رك لا نجي
2: نانو غور غور لو بو باخ
1: كون نك نانو غور غور لو بو باخ
2: سونو كيم كاتال سونو يتي ييب
1: سونو يتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دونو
1: لولو موي سونو دونو
2: كون
1: نك ليغي بانغوك sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna denk suñu bop
2: serigne bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: tam xel mu dal reex
2: suñu njortu rafet lol
1: sunu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man njortu rek
1: neena ñu jambi rafet ci man njortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet njortu te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: yeah.

كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

يا من يوجه لسيوات النعم بجاهه يا من خمع عن سيئا هلا نبي كان يمهو بحسن كان ويقل سعيدا من وسن هلا نبي كان يمحو بحسن كان ويقل سعيدا من وسن يما شفي من عليه ناتا ثلاثة وألفا تفوق فياتا وهو الذي أرسل ومن خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفى يلاه سل أبدا وسلمي على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي يا من بجاه قبل دق لمي وصنتني عن مرض

كريم وسل يا رحيم وقس الإمام على مراج الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا مجال

خلي ثلاثة قد تغليد البسر مع سلامك على خير البسر في جنا محمد والآلي وسأبي في الحال والمآلي وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرامين كسميع إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك سميع وقل بشارة تدوم أبدا مني إلى شهاب يا من عبدا وتجي أهل بدر الكرام عني يا خير قل لي المرام وتجي عني الأنبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وعسلا وترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين ربي من سلما وجل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وابتلي كن فيكون يا الله سل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجل كتابك من سل يومي فوق صلاة قبلت وسومي وصدقتي ما اقتفى من الهدم عند الخبير والكبير والعليم وتغمري بكوب مرتفع عن كل ظالم وكل مدفع وجل توالي بها مثل مرشدي وبدني ساحي وقلبي ارشدي اغسل معاني بعت بالثمن بلا اقاله اتقت لي ثمن لست بلا شكايه مني ذكور يا من وكري مراجي يا شكور.

وسقي اليقظة والنوم وسقل غير جاربات اللوم وحركات يجعل وسكنات لك أهب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والقدى والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسلي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعن نجي المتغى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير الرفيق وعن نجي أهل بدر ترمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعن نجي آله وسبه خيرا كثيرا.

غانت والدي وجميع من ترى بفي خيرا يا سميع وارحم جميع الاولياء والامه وتبكي بالذي اعترى من غمه وصلي داخل بسوى ما يفسد نجى نبيك وزم الحسد وصلي داخل بعداك واصرفي قلوبهم عن ذل في تعارفي واضرب قلوب المشركين للسوى ذل الذين احسنوا ما سوى وصلي بعدك بفعل الامر لا بقيام من هياز الامر وسلي الله صلاه

دي وجل بجاي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجنك وجل كتابة بسارات تدوم للمنتقى الذي لا سيط الخديم وجل في قدي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابة لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات واسر الدالين والأعداء إلى سواء أبدا والداء واجلب بآلي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوا كن فيكون وسل يا رحمن صمد على من العلا قد بي لمن على وسل يا رحمن صمد على من العلا قد بي لمن على سيدنا محمد وسلمي والآل وسب وقلبي علمي يا من بوادي ويدي قد جعل ضرب كتابك بي فانجعل وبحياتي تسوق الوجل لغير النهو أبدا والخجل وجدت لجمع بعد اليوم بما بي قدت بذر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كبيتني بي من انتقد وليكن

والآلي وسادي بالعالي والمآلي. يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون الجولي، وليقوت فوق سؤلي والمنى وفقت العرفات والمنى. يا من جعد قلمي ليحج من أول العام إلى ذي الحجة، يا من جعد قلمي ليحج من أول العام إلى ذي الحجة. يا من جعد لي كل يوم فوق صلاة القبلة والصوم، ولي جعد بك كل شهري فوق عبادات الورى في دهري، ولي جعد كل فضل وسنة.

وتجي عن يا خيرا لم يكن لغيري بلنت انت لفظكن وسري اليوم بكوني عبدك خديم عند جميع جندك وتجي اهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد انك الاحد وقلت لي جودك من يوم احد صل وسلم صمدا على النبي ناسي كل اقرب واجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآرج صل وسلم سرمدا على نبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآرج وسبي يا رب بحمد وشكر وبردا بك وعن

يا خير من إلي تمتد يده من قال منك لجنان أفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من لا الخلق ما يا من علا سل سلاج لسلام تحفظ

وسهبي بالحال والمآلي فما بي سدت لي لساني فقلتني لك ما الحسان يا من به نورت لي جناني وقلت لي زاد إلى الجنان وسل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال

وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتظر. وجعل في خرافة المقدمة مقبولة بركة معظمة. وجعل خرافة مسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير. وارضى لمن بها يصلي ذكرك واجبر الخاطر واشرح صدرك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا. صل بتدبير على المملكة سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل. يا من بي لي قضيت عربي وقلت لي بي لسان العربي وقل له حلاوة وقوتا. يا من بلفظي

حاوية عن المسيرة لرداك حاوية يا من بلاد أجعاتك دماء من ما أقص زيدا من قدماء السلوات أجعات تاوية عن المسيرة لرداك حاوية به وأخجل في غرماح بما به مدعته يا ذا سماح إلا يقود بركات الله يا من عتمتني به من الله وليد الرحمن قد جلبت نفا بلا عبدر ولي غلبت رب الرحيم كنتني بلا حساب يا جعل الكلية خير احتساب فسل عني أبدا وسلما على نبي وليكن وعلما يلا أسلي وتسلم في أبد عني على من لك قال مرابد سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل يا رحمن وتسلمي على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل غير بدني وروحي مكاري الدار يا مريحي وسل غير ما حويت المفسد ولا توجل العدا والحسد وجرى قائد

خير مسالح وسق لي الأمل وفي التي ليتبه هبلي ما لم ينله سالحون قبلي وتلي يا ريم وتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسهمي في الحال والمآل يا من نهى توجه الحساب لأبدا وصدر الاعتساب يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سيدني ربي بانصرافي عن المبيع منك تغترافي وهوت بيني وبين الضري وجدت لي منك بخير سري لك سقاري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سل وتسلم ترمدا عني على خير البرايا أحمدا وآلي وسابي وهبليا سرا بي يعبدني من قبليا وسل يا رحمن ترمدا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وهبليا اليوم وبعد اليوم أسمد كل نسقا ولومي واصرف جوالب سقائي والملام لغير ذاتي يا حبيب يا سلام وسل يا رحيم وتسلمي على نبي الهاشم.

وجه الفؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وجه الكتابة إليك قائدة وجه الحياة للنبي فائدة وجه بي بعد صلاة وسلام عليك تجاريا كل الظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا سل صلاة سيئات ببسري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآري وجه الحروف يبي خير الظروف يا خير من نادى وعبد بحروف وجه الحروف معجزات أخرت وغير خيرات لديك أدخرت وابلي اليوم بيكون فيكون في دفع والجلب وسيء لي سكون بغير آفة وغير سلبي في أبج ولي معادي أغلبي وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاف يا خير منزل وخير الرازق يا حافظي يا منزل يا رازق سل صلاة سيعا بتوسعا على نبي ورسول في سعى سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل يا رب أني شاكر لك على ما حاز المشاكر وأنني للصلاة واكا يا جاعل الهوايا في هواكا وأنني إليك بالمختار طرفت كل سنت لمختاري فسرمدا عني يا سلي بسلام عليه في الآل.

غيره وسليأخذ الأنفاء الصلاة على الذي بخدمتي أبدي علاك سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل قراطي في بي وقلمي خير عبادات وخير سلمي لك علي قمة تسر خير النبي كالكلي يسر وسليا وهاب ترمد على خير خليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وهب لي اليوم خارقة دوم بغير المكتن إنك الباقي القديم وتقني سقط والغرورا في كل شيء وكفني الغرورا وليك جمال الذي تفرقا بين الخيار كرما وتفرقا بيني وبين كل جالب الإله غير ذاك وسطيق للإله كباني القادر والمقتدر ما خاته من العناء القدر نوال غير جادي ما ساء كاب كباني كل من أساء فرات خير قلب تبلي أن يدوم إني لاحب وقل وخديم يسر للقدر ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكر المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقادني بقى مع المنافع نسعى للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يلا أسلي وتسلم ترمدا على الخليل والحبيب أحمدا وآلي وسهبي وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وسلي يا رحمن وتسلما على الذي بأيباه العلماء سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل بجاه العظيم النظم على رضاك يا مزيد الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير سلم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسهبي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير ردي ومنتها ما ثاني كالكدي وجل تعرفي ما تكوني مثل عبادات ذوي التمكين وجل رداك أبدا أنفاسي بلا أزل يا ماحي العباد وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وابتل أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله سل وتسلم ترمدا على شفيعنا البشير أحمدا والي وشابي وعلمي قلبي بجاهي وكلي سلمي واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد بي لكلكلي وقلمي خير العلم يا مزيل الألم يا من جزاه العداء أمثاني وذرهم يا واهب الإحسان صلي صلاة وتسلم.

واضرب قلوب من خلاني للسوى ما جاني يا من كفاني سوى وأيش شيطان والقبيلة مني وهب من العلم والقبول وجري عبادتك عني أحلى من غيرها يا من لدي الأحلى وجر بي عبادة عظيمة لك حياتي لي هبت عظيمة هب لي أتعظيم جميع حرمات الله يوفيني سقى والندمات وزي جميع الأنبياء ورسلي عني يا خير يا منير العثر وجي تابت خيولا عني مع الملائكة مع بالمني بعد صلاة وسلام ورضا عليهم وعنهم وقل الغرضا خذ لي كوني فائزا سرورا جميع وتكفيهم غرورا وسل يا رحم بالتسليم على ابن عبد الله وسل يا رحم بالتسليم على ابن عبد الله بالتكليم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واضرب بجاهل

وسامي في الحال والمآرب وسلي اللام في الفرد الرجب يا من يقودني بي على عجب بأنني أنت رضيت الجدة وأنت فيهم قد أزال الكدة وأنني عبد لربي وقديم المندق الذي في هذا تدوم وسل يا رمان وتسلمي على البشير والنذير العلمي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وابلي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم وتسلمي.

ليجاهد وارضي الفنون والنوير الإيمان والإسلام مع المسلمين بها والأقلام والنوير الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وسكري بالحسان وتب على كليتي وسيري جميعها والقلب مني مهري وجل قلان يوم دادي هادية هداية العقلاء بادية وجل بجال منتقى عاداتي فوق رداء

سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وليأكل هدى كل مرسلي وكل كاهب وقد عسلي وجل كتابتي إلى الله أحب من كل قط وإلى أماح الأحب وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي من وقلبي أرشدا وسل يا لطيف وتسلمي على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والماري وصل عبدك القديم وافرفي لغيره ما ساء ينصرفي وابلع لطفا جميلا وهبي هو مراد بغير رهبي واضرب جاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والخمة ليس الأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجه في اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجل أمة النبي المشفع سل عليه مغني عن نفع واذكره بك عن المعاصي وتكفهم ضرر كل عافي وسل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا عجوا ولا مرض ولا عيدا ولي يطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بروب ورحيم سميا فلثلاث لي تطيب زمن ولي تخلد إلى الخل الأمن ما سلام عاكم من كبري ولي يا مرحبا بالغبر على الذي

واجعل في نظمي سرورا لو من يقبل البرورا غض لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب ربي منك رحمة وتصلح البرور إساء العليم وتضي ويجعل ربي مسبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بوجود

الصلاه لغيرنا سقر وفوزا منحت سيدنا محمد والال وسابي في الحال والمال وجل بجاهنا في مقتيار على رداك قد ارعت مطيار لقدما تندار مجسبات يا من كفاني الصلاه والكذبات يا من كفاني السقى والحسدات ولم توجه لجادح حسدات يا من اراحني من الشيطان وكل مطلب لدى اوثاني كل صلاه من ذكوري تسد ما سلام لفلاحي يسد.

دي وتجيان يا خيرا لم يكن لغيري وذاني تعذبكن وتجيب عني يا خيرا لا يريم يا مغنيا يقود ما أروم وجن عرافي بي رضاك يا من رديت عني تصداك يا من أتقني بمناي الحرم

ملك ومرسلين يا من غمان عن مهاج وسفر وقادني قهر من سفر كل ثلاث لا تزال مرسلا بزرا بتسليم دفي مؤسلا في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والخلق وكثرة البصر في إجلاء محمد والآل وسابي في الحال والمآل كما جاءت سرور صالحين ونوره يقودهم في كل حين يلا يا قرآن الأول يا من بيقول ربي.

كما لغيرها سلف المجرمين. يا من وهبت اليهودا دليلا، يا من هي صعبة جمادا أولى، هل لسرعة لا تزال راقية نامية مكورة وباقية. ما سلام الخير خير يدخل في قلب سيج الورى فيدخل على الذي

وجل مكاتب لديك حسنا وعندك جاني قديما أثنى ومدرج لا زال جسدي ولا توجل جادي حسدي يا من حماني أمانا الفاني ولتخيل

وجعل مدائل والسلوات فوق العبادات النعم والدعوات وتغنني بها عن التسبدي يا من حمان عن إذا وسببه وجل يدر بأني مؤمن ومسلم وموقن.

يا قائد لجنة كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر تل سلاجا بسلام سيهر وبركات عاميات رفعت على نبي لا بهجة رجال وزينة النساء من نهى المجال سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل يا قائد الإمام ما تقولا وقلت لي منك ربيع الأولى تل سلاجا بسلام حملت

ويجبان ليكون من بام من العلماء يطمان من وهم على الذي أعطيك وذكر الحكيم منك والموتبي قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وشهبه بالحال والمآل واسب

وأذب الذي يريد كلما يدعوني لغير مولما ولا توج رجاتي ظلما وصل لغير حاسدي وألما يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عمنا من وزنا فلي تلاتنيتك من المنى ليتكون عرفات ومنى مع سلام كل سر يحمد وليقود كل خير يحمد.

وليبدل بسر بأيام منها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هل ذرات لا تزال ساتعا أنوارها كل حجاب قادعا مع سلام نوره يطهر قلب المسلي.

إلى محبتي من الأضغان يا مزن لي جادت المغاني على الذي قمة لي تيبت مواطي ولهداك وهبت سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل وابلي الأمان في كل الليات واجعل حياتي بي خير آيات واجعل قلاني ومدادي واللسان لا يزني في الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا دراس والكرسي يا مطربا بسرك القدسي سل سلاة بفلاح تكمن لي أبدا.

رب الغيب وسف الأمر به يا الله يا رحمن يا رحيم يا بل مقدير قادر القسم يا وجل يا ربي أني منصرف عننا إلى لك وأني معترف بذكر وشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مسليا مسلما على نبي فائق كل أقرب وأجنبي سل سلعة تخلج العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلى يسر مدى على النبي.

من بسميع وبصير سميع. هل الفلاجة تغلب الصلاحة للجنان تثبت الفلاحة على الذي تأثر أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يصيب والانتواء أبدا ينسرب على الذي نفاذ من إخراج قبل لكبر ما تدريج إلى أجرى مغفر لي من المباح وقادني خير الظهور ورباح سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجمع مريض ومقري والديور ليتائد بأفضل خيور وجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافع من لا يكون ساجدا إلى أجرى ما سامح.

وصحيح التوحيد والأقوال وصحيح الأقوال والأحوال وتخرج الملأ إلي من قلوب قوم القلان وتخلف للحليب وجعل قيودك الكريم منير قلوب حبك واستح نور وجعل كتابتي والقول عندك حق اليقين فرادا بجندك وارضع عقائدي وقولي والعمل مصاهات لك واجب للامل وجعل حياتي يا جميل الجنة عن الاذان جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوجد لي أثمان ما أني أبيع بلا إقالة بمفخر الربيع لك شكوري بعد حمد خالد عني في أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم وأمني وصل عني أبدا على نبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وزد أفضل سلام أبدا عني يا آخر كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغني عن قاتل ومدفع صل صلاة

إلى اليوم سلامة لجالبات لومي وجل بجال منتقى حياتي رعاية القرآن في الآيات وبذل كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة

منذر منك إلى يقنا يا موسر على الذي لك توجهت سنين بي وقدت من الحلال والفنون سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمهال وليقل شكرا وعلما فدعا واجرا من تعرضا من خدعا ورم كاتبي يا شكور يا غير من هاله شكور سرعت ثانيا بنا ذكري وجل مقوز لك.

قد قام بزرسان من أبسباد تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلان مثلي أهد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: الخير ما بعد ومن يرم رسلة لله يكون شريفا أرم فقد فتح حمل رسالاتي أما السبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل الدين تسمع بفساد سبيل الولايات شد وكف فإنه قربة الوسطى فممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاجم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمل أن أو مات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gorlu bu baax
1: kon nak nañu gor gorlu bu baax
2: suñu kem kattan
1: suñu yitté jëpp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon nak mu yoon liggéey bango
1: kon nak liggéey bango
2: sant nañ bu baax
1: taxaway rek ma am solo
2: ndax taxaway mo munta ñak way mo jafé kon nak
1: alhamdullahi rabbil alamin
2: ngi gëna dénk suñu bop sëriñ bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: suñu ñortu rafet lool suñu borom
2: ak magayam
1: néna
2: ñu jambi rafet ci man ñortu rek
1: nénañu jambi rafet ci man ñortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullahi rabbil alamin
1: nan gëna rafet ñortu
2: te gëna won ginnaw lepp gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak mu womatal nu bopam
1: ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Thank you.

0: ولم يجه من سوي الإبلاغ والبلغاء بسجع والسهر مما آذى ميسان
1: أهل الفساد ترى بسرامته والله يدرك بالأكوان.

0: الأخيار مرتبة، لكنما أحمد المختار مختار.
1: سلام الذي بالجير ختمه مسلما بخمائه ويختار، ولا لمن باقتزاز قطعه شرفا

فجار ويوم أسلم جبريل الأمين أتى باسم من هو فوق الكل قهار معلما على إسلام فتى عمر البشرى لأهل السماء والكل يختار بيتا صدين الله مرتفها.

والنورين ثم له من الرسول الغزل وإزرار بعد النبي إلى فجر يروم له ورد من الله إذا تبديل كبار هاسم نتيه وردوان ومغفرة اسأل

زوج بذل الليل فهو مغتال لو سجاد والإرفان مسرف والحب والقرب والأنس والجاد.

0: تليا أتاليا خالت أسرار وأخيار
1: وأنا قول زيدا الهابدا هبدا وخادما

قدام بيك رسالة من أبسمات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتى بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.